0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

never really thought it was ever. Oh, my damn, but they really.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل بجلو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعاد، يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخر لك من القعات. يلا
2: Sometimes you're forced to make a choice. Be the best, raise the best, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل رجلك؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا

0: تتكلم
1: دايما معاكم دايما معاكم. اسمعونا شاركونا شاركونا شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تويتر فيسبوك انستغرام يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM IOFM IOFM وين ما تكون معك.

0: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.
1: Everybody put your motherfucking hands up. Yeah.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: ياولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ماك عارف؟ قاعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين، فيها جنس درامي. أسمعهم يا راجل بتستفيد، أغرلك من القعات. يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: اكسكلوسيف اون علي ميديا سنتر.
1: ايوا اف ام جلوبال راديو وذ سودانيز فليفر. فيزيت اس اون www.aywafm.net.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

والأغاني ملعون أبوك يا شعر صدر دينا بست سفور ألم نزور بعشر الدعم ديك الدولة ديك بعشت خوانة باعوا كل حاجة باقي بس يبيعوا الهوى ده تحرق نيكوتين قبل ما يغلى النيكوتين كلم خاله يبعت فيزا قبل ما يخلص الرصيد هتهزر ولا ايه ديمقراطية لمين وفين شعب يحكم ماشي يحكم بس عند امك في البيت هنحارب مين ما خلاص يلا يا قلمين الدعمة ابعد عن وش الفيل ولا انا ولا انت هنحمي الدعمة كل ما اقولها اعتزل برجع في القرار عشانك بشاور لك على البر مع اني في مركب غرقانك بصراحة بحاول اكرهك

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مسيحين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: Hi guys, we are Confusion. I guess we've actually never met each other in real life yet. Only you can make the step.
1: We're gonna meet each other for the first time if we hit the 400,000 online followers.
2: Hit that subscribe button, give us a thumbs up, and comment below on some other videos that you'd love to see from us next.
3: Just want to thank you guys so much from the bottom of our hearts, and we love you.
4: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

قال لي سبب وضعني مش اكبر من احساس جمعني لكن في البعد عبرة تدي للي بينا معنى تفتك لاني انا اللي هتبقى ام لابني لازم استاهلها قبل ما هي تستاهلني.

0: PS ini.
1: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: حسبته.
1: أقول يدرون قلبي عندك وراحة بالي عندك وهذانا دايم عندك وما خاف من شيء وانت انسى همومك عندي وامسح دموعك انت عندي ودامك انت عندي لا تخاف من

0: يا ولدي خبارك مسك الجوال بتعمل رجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

0: دائما معاكم،
1: دائما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا،
1: شاركونا،
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

0: یاولی خبرک باش که جوار بیتمن بشنو
1: سجل خشمی ما خلعتنی یا راجل هایك ما عارف هقعد اتابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من الجوعات يلا

0: أبدعتي.
1: دائما معاكم،
2: دائما معاكم.
1: اسمعونا، شاركونا،
2: شاركونا.
1: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
2: تويتر،
1: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
2: IOFM.
3: IOFM، وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: AWA FM.
1: I'm the man.
0: AWA FM.

إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.

0: يا ولي خبارك مسك الجوال بتعمل بجنو؟
1: سجل خشميمة خلعتني يا راجل، هيك ما عارف هقعد اتابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية من

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

Cosa ti dai Dio? Cosa ti dai Dio? Cosa ti dai Dio? Cosa ti dai Dio?

جيم توشي غيدايس جيم توشي غيدايس حصل النبلي مورا بيك اخو جري جري صدا طامونا جري جري نارا ضيحك وسري سري شابي صنب لما تفيني نيبو تديرو عمي كوشيني فريني لي توخي لكي تسري سري وقم قودر حالا عيني فيني خويا انا لوكوز نو خوف كاسا طوفليكا شارم شتوقوز ديما بارم فوق اللي تدي فليكا رخصاني اوطو فوش الدون الحيطة خرجون القيطة جذبا نون ستوب الحمد لله اوطو بيا ما بحيطة هاني هارم بدي قاتب بني صنع قنا ماشي بتاشب بلي شكل ملحة نوري كاتب بلي محمد سوى كاتب بلي كاسا قائف بلي بيك تغلون جاكا ممسكي كاقل وصاب من جاي حاسبني زي زرعني ولي حاسبني كوشي غير دايت تشيل كوشي غير دايت تشيل كوشي غير دايت تشيل

0: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ هقعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: We're WNW, and next week we're back with a new episode of Main Stage. See you next week.

0: والله خبرك بس كان جوال بتعمل رجله
1: سجل خشميمة خلعتني يا راجل هيك ما عارف هكذا تابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد أخليك من الجوعات يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل مجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: FM.
1: Well, you can tell everybody. I'm the man.
0: AWOL FM.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ هكذا تابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعات، يلا

0: Tewa FM, global radio with Sudanese flavor. Visit us on www.awafm.net.
1: صدقي قدر ما حاولت انساك او اتناساك ما قدرت. نسيت اهلي ونسيت نفسي بصراحة. نسيت انساك كل ما القى زول بيعرفك من غير ما

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

دايما معاكم، دايما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

جاكسون صابون بلاش هو او او لي جون زريزي جي سيف شقة ضربة الاكتياف مردو او او فيرو مروكي يو او او كما رابي لايك هو او او كوبلي اكليزي مبيزي جاكا في سي بوراهاج مون فو او او

0: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.
1: Big time forward. The Starboy dancing.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ ما قاعد أتابع في ساعتي أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعات. يلا

كل وحشي. الحياة ما لها طعم بدونه. أتمنى لو ترجع ثانية واحدة معانا، بس أتذكر أنك عند الله وكل يوم أدعي إنك في الجنة، ويا رب كن مبسوط.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: right now.
1: Right now.

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: يا خبارك بس كان جوال بتعمل رجله
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا
2: هانشو

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: AWA
1: FM. Well, you can tell everybody, I'm the man.
0: AWA FM.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
1: Everything be like off the top these days. Like these days, I don't even know what a pad is these days. You know? Yeah. Hey, fuck that hoe, 'cause she a net. You ain't the one.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: Exclusive on Ali Media Center.
1: يا وليه خبرك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
2: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ما عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي. اسمعهم يا راجل بتستفيد. اخليك من القعاد. يلا

بير جوي سير النهار راجع سير سير سير سير

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ ما قاعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعات. يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

This is AWA

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.
1: God damn, I really must be trippin'. You feel like fucking heaven after stressin', second guessin', checkin'. Kanye said my presence is a present. Homie, here you are.

0: يس يس يس يس يا حليلهم هذا الحلولة وهذه العسلسل يا مهدلي
1: نايم عمي
0: اتفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد اخلص ابوي اخلص.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولي خبارك مسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجل خشميمة خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعتي عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

0: better call Becky with the cool hair.
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.
1: حلب اليمين القيول السريون في بيت العدو

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: يا ولية خبارك ماسكة الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: Ever, ever, ever.
1: Hot new music.
2: صدقي قدر ما حاولت أنساك أو أتناساك ما قدرت. نسيت أهلي ونسيت نفسي بصراحة. نسيت أنساك كل ما ألقى زول بيعرفك من غير ما أشعر.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: قناة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

0: يا نسرين يا بنت الله يفتح عليكي.
1: أيوة FM Global Radio with Sudanese flavor. Visit us on www.aywafm.net.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

السلام عليكم خو المروك كي تونسي صدنا للمدرسة ما صورنا غنقي كونسيسيون دابيل عصر دمك نبيفي سكيري بلي ديبلوم ما عندي كيف عندي صابطو الله ودي كيف تندي سي لي بلو كوكا كولا بوغي تاكتي جبني بوطوني كي سالينا من جي بابلي طالا فاضي لابي كابو لو غابي فابلي.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا خبارك مش كالجوال بتعمل رجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعتي عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اغرقك من الجوعات يلا

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: لا والله خبارك مسك الجوال بتعمل مجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ أقعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي، أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعات، يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.